صعب بس معاك ونزل ما نجا مع الريح في حفلة بيك ونصر المياه في صوب نثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت أنا هو الألف والياء البداية والنهاية قول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي أقدر